الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا أشهد أن محمدًا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين تبعهم بإحسان يوم الدين ومحشر المسلمين rahimani wa rahimuk. Setelah kita mengetahui syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya amalan ibadah hamba di sisi Allah adalah ikhlas

0: وتعين لنا للمتقين إماما أرنا الحق حقا وارزقنا وأرنا الباطل باطلا وارزق ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة عذاب النار عباد الله يأمركم بالعدل والإحسان بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ترون اذكروا الله يذكركم واسألوا يأتكم ذكر الله أكبر
1: ونستعينه ونصره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها

0: وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syahrul Wanisaa wattaqullaha alladhi ta'aluna bihi wal arham innallaha kana raqiba aamanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله رسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة وبدعة ضلال وكل ضلال في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Allah 1445 Al-Hijrah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis ini. Beberapa pekan kita kegiatan atas sebuah amal yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan dan kemudahan untuk melanjutkan kembali. Hidupkan salah satu. Dan sunnah salam. Syawal insyaAllah 1445 Al-Hijrah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah

0: Oh, itu sebenarnya adalah istidraj. Itu adalah keadaan seorang diulur-ulur oleh Allah. Sampai datang waktu, dia telah bergembira. Sudah senang, berbangga-bangga, merasa orang yang berhasil, merasa orang yang dicinta oleh Allah. Karena serba terbuka kemudahan-kemudahan. Dia merasa Allah sedang cinta kepadanya. Saat itu datanglah azab mendadak. Ya, kalau azabnya itu berupa bencana alam, kemudian setelah itu kita sadar. Kalau balasan dari Allah iqabnya itu berupa mati, enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mati dalam keadaan belum beristighfar. Mati mendadak dalam keadaan belum meminta ampun. Hancurlah hamba tersebut. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
0: ويعلم الصابرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوانا في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى. Pada hari yang sangat berbahagia ini tentu kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur, syukran jazilan kepada Rabb kita, Rabbul Alamin, di pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang mulia ini. Semoga melalui majlis yang mulia ini

0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم pada sore hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Syawal insyaallah 1445 Al-Hijrah Bi taufikillah subhanahu wa ta'ala wa taisirihi kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini. Setelah beberapa pekan kita libur dari kegiatan atas sebuah amalan yang sangat besar. Ini amalan talabul ilmi. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan salah satu kebiasaan sunnah salafinas salih yakni menghadiri dan juga menghidupkan majalisul ilmi, majalisul zikri. Nah, sebuah amalan yang besar, sunnah kaum salaf kita. Bahwa sunnah ini, sunnah menghadiri, menghidupkan majalisul ilmi, salah satu sebab, di antara sebab-sebab yang paling besar, menjaga keistiqomahan dan juga as-sabat dalam aqidah, manhaj, akhlak dan juga perangai kita melalui majalisul ilm selain menambah memurajaah

ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.